0: نوی نور مومن وی اوچت درجی ولی وی. ما کنت تدری تا تا پتا نلگی دل عمل کتابو چه کتاب سو شیره دا قرآن تفصیلات دا تنو معلوم ولل ایمانو او نتا تا دا ایمان تفصیلات معلومو ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا لكن اقرض من دا قران يو نورا دا قران يو رنا وراهم نهدي به من نشاء من هدايتكو بذي قران باني من اغشات نشاء وشذا من خوخشي من عبادنا نخبر بنياننا وانك لتهدي الى صراط مستقيم او بشكته پیغمبر علیہ السلام تفرم وانك بشكته لتهدي هدايتك الى صراط مستقيم دني غلاري طريق بل امت تدني غلاري هدايتك صراط الله الذي دع الله غلار له ما في السماوات وما في الارض تا الله پاکلار تا هدایت کے اغا الله الذي اغا الله له ما في السماوات چرا غر پار حکومت دا اسمانونو دے وما في الارض او اغا سچ پر ازمک کی له دے الله لر مملوک دی ملکیت دی ما اغا سو في السماوات چ اسمانونو کی دی وما او اغا سو في الارض چ پر ازمک کی دی دا طول دا الله دی تو دا اغا الله لار تا هدایت کے الا الى الله تسير الامور انا خبردار الى الله خاص الله پاک طرف تا تصویر الامور گر ویدل دے ٹولو کارون دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: تاسو اوري راديو امن

0: Brought to you by Radio Amal. Jaan Rang Amal.
1: Allah, Allah, Allah. Taas aure Radio Amal. Ilaha illahu. Taas aure Radio Amal.
2: Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سبحان رب
1: تاسو اوري ريديو امن
3: الله
1: تاسو اوري ريديو امن
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے وہ اعمال داسی دی چې دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول دریم د اوبو کوی جوړول سلورم ون لگول پنزم جماعت جوړول شپغم قران مجید میراث جوړول یعنی قران مجید چاته خودل یا قران مجید ادیا کول د چا د پاره اوم نیک اولاد پر خودل په دنیا کې چې اغا د مرګ نه پس هم تا دعاګانې کوي او استاد مغفرت دعاګانې غواړي

قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانم چه مزیدار حسن دستا دا ستا پشانی خواهی ستا رخصار دا چه

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

0: وله يسجدون صدق الله العظيم.
1: گرانو قدر مندو اوریدن کو دیانا میسی پوری دوارو کون چی دا آغا متلاوت کرن نو قیدی کی دیائی مدہ والا حروف چی دا آغا موویلیو او نن بو د یوشان آواز ولا حرفونه چې دا غا یایو د یوشان آواز ولا حرفونه سره دی یای مدا ولا سنس مشق اغا بو حکو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايوشان اواز ولا حرفنا اتلستي هغادادي تي طي تي سي صي ذي زي ضي ضي قي كي اي عي خي غي هي حي في دیائی مدہ مشق تاجیم زبرتج را یا زیری تجری وقف تجری خا زبر خا فا یا زیر فی خفی فا دو زبر فن خفیفا وقف خفيفا با زبر با صاد يا زير صي
0: بصی رادو زبرن بصیرن وقف بصیرا میم پیشمو نون یا زیرنی منی رادو زبرن منیرن وقف منیرا تضاد زبر طض لام یازیلی تضلی لام دوزیل تضلیل وقف تضلیل تاقا زبرتق واو يا زيروي تقوي

0: ఓకే సార్, సో విధం పూల్ గురించి రాసే లైవ్ షో లైవ్ ప్రోగ్రామ్ పాకిస్తాన్. అస్సలాము అలైకుమ్.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: صديقي سوز فرام بيوتيفول كاركشن كده صديقي سوز شاين جوڑي بربار هي.
1: الحمد لله بلا وجاري لسهات بربار ده شاين جوڑي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. جيتا سننگي شاين جوڑي بربار وقتون بزيجون شاين دي
1: شبر بار شام بس پروگرام دي آورم پروگرام دي جيز دبرستا روان دا
0: اها
1: او پیچھے ماں گروما مطلب شاہ سانم سانم پلا